كان شيء يصير رابع رابع ينفعون رئيس بومر شنو كده لا تقول كشان آس يشكى أيام بدون دم شكل ما شاء أيام بكل وسبب راو مصاب يأكل لتوالي